وجد بستانا سحريا أشجاره تحمل حجارة كريمة بدل الثمار. ظهر له شمش السماوي سأله: إلى أين تهيم على وجهك يا جلجامش؟ الحياة التي تنشدها لن تجدها. فتح جلجامش فمه، أجاب شمش العظيم:

فتح أوتنابشتين فمه قال: لما هذا الشقاء في داخلك يا جلجامش؟ يا من تحمل فيك جسد الآلهة